عتب عتبت قلبي وانا صبالي وقصت حار قصت حارك بعثاني وانا صبالي يا مالش مهجي يا ربي لا تموتني وانا صبالي ولا تحرمني شو